بحب التصوف حيران لما تدور السواقي تجري القنا في البستان يخضر أرضه ويطرح وردها.